بحر المولد متفو صلى الله تعالى عليه وسلم عام 1300 و1000 في وطنه طوبى حرس الله بجاه الممدوح صلى الله تعالى عليه وسلم.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.